مارك باغي تدوش نات كبيدي تشوش اللي خانا برفيم تشوس هندوشات برضه فانا رماسك كما كيكون ويتخبرك تكبي خوي ماسك ورمسالة فاسك موبية بتسيك انو غيبي سخ ما فتعاد وجمو تسوك انك برنجي تسلنا ما موتر سخت صانسي بار ما تساشي سليف ما تاندر صوت الدرس

فارق باغا توش نات كابيتي تشاش اللي خانا برفان ما تشاش هانتوشات برضا فانا رماسي كما كيكون ويتخبراك تكبي خوي ماسك ورمس الا فاسك موبيا بتسي كانو غي بيسك ما فتعاد وتشمو تسوكنك برانيت صنا ما موتر سخت صانسي بار ما تساش سليف ما تندر صوت الدركتور